مش موريدان يعني كدسنا نجين دو إهنا ترونوفان شخيمي كماراجي شمولوفا وشتو صو ما يومدري تيلا فتاجي